اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

كتب عمر بن الخطاب إلى عامله أبي موسى رضي الله عنهما فقال: أما بعد، فإن للناس نفرة من سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك، فأقم الحدود ولو ساعة من النهار، وإذا حضر أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله، فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. عد مريض المسلمين واحضر جنائزهم وافتح بابك وباشر أمورهم بنفسك واحضر جنائزهم، فإنما أنت رجل منهم وافتح بابك، غير أن الله وباشر تعالى أمورهم جعلك بنفسهم حملا، فإنما أنت رجل منهم، وقد بلغني أنه نشأ غير أن الله تعالى جعلك أثقلهم حملا ومطعمك، وقد بلغني أنه نشأ لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها، فلم يكن لها هم إلا تكون بمنزلة البهيمة، وإنما حتفها مرت بواد خصب، واعلم فلم يكن لها هم إلا السمن، وإنما حتفها في السمن وأشقى الناس، واعلم من شن العامل إذا زاغ زاغت رعيته وأشقى الناس من شقيت به رعيته.

0: فقال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك في الموت
1: قال
0: فلا
1: لقمان
0: تنام لابنه فكما أنك تنام إن كنت تشك في الموت فلا تنم
1: وإن كنت تشك في البعث
0: فكما أنك تنام
1: فلا تنتبه بعد نومك
0: كذلك تموت
1: فكذلك تبعث
0: وإن
1: بعد
0: كنت تشك
1: موتك
0: في البعث فلا تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك.

0: روي عن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها.
1: روي عن معاوية
0: أن اكتبي
1: إلي
0: كتابا توصيني
1: أنه
0: فيه
1: كتب
0: ولا
1: إلى عائشة رضي الله
0: فكتبت
1: عنها
0: سلام عليك
1: إلي كتابا توصيني فيه ولا
0: تكفيني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
1: سلام عليك
0: أما
1: من
0: بعد
1: التمس رضا الله
0: فإني سمعت رسول الله
1: الناس
0: صلى الله عليه وسلم يقول
1: مؤنة الناس
0: من التمس رضا الله
1: رضا الناس
0: بسخط الناس
1: بسخط الله
0: كفاه الله مؤنة
1: تعالى إلى الناس
0: ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله تعالى إلى الناس والسلام.

0: قال الحسن البصري لبعض طلابه: يا بني خذ هذه البطاقة.
1: قال الحسن البصري لبعض طلابه:
0: في كتاب.
1: يا بني
0: لا تغتر،
1: خذ هذه البطاقة
0: صالح، فهي خير لك من ألف
1: أفضل
0: كتاب
1: من الجنة.
0: فقد لا تغتر بمكان صالح،
1: فلا مكان
0: ولا
1: أفضل من الجنة،
0: بكثرة العبادة
1: فقد لقي فيها أبونا آدم ما لقيه في العبادة.
0: ولا تنظر ماذا
1: بكثرة
0: لقي
1: العبادة،
0: ولا تغتر
1: فإن إبليس
0: بعد مكثه في العبادة،
1: فلا شخص أعظم من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: ولا تغتر برؤية
1: فلم
0: الصالحين،
1: فلم ينتفع به الكفار والمنافقون.
0: فلا شخص أعظم من المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: ولا تغتر بكثرة العلم،
0: فلم ينتفع به الكفار والمنافقون
1: بعد نظره
0: ولا
1: في اللوح المحفوظ.
0: بكثرة العلم، فانظر
1: فإن بلعام بن باعوراء
0: بعد نظره في اللوح المحفوظ، فانظر ماذا لقي.

0: حكي أن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وعظ أصحابه وأوصاهم. وحكي أن الشاب بن عياض رضي الله تعالى عنه وعظ أصحابه وأوصاهم.
1: كم من زرع وفيهم الشاب والشيخ
0: قبل بلوغه وتمامه.
1: يا معشر الشباب
0: ويا معشر الشيوخ
1: كم من زرع
0: هل يحصد الزرع إلا بعد
1: قبل بلوغه وتمامه.
0: ويا معشر الشيوخ هل يحصد الزرع إلا بعد نضجه وتمامه.

0: روى البخاري: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر الله إليه.
1: روى البخاري: أي
0: من عمره الله 60 سنة
1: أمهله الله
0: فقد أعذر الله إليه
1: ولم يعتذر،
0: أي أسقط عذره حيث أمهله الله طول هذه المدة ولم يعتذر.

قال مالك بن دينار لبعض طلابه: إذا رأيت قساوة في قلبك، قال مالك بن دينار لبعض طلابه: وحرمانا في رزقك، إذا رأيت قساوة في قلبك أنك تكلمت ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك.

قيل لسلطان الزاهدين إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: أوصنا بما ينفعنا. لسلطان الزاهدين فقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: إذا رأيتم الناس بما ينفعنا بأمر الدنيا فقال رضي الله تعالى عن الآخرة. إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا فاشتغلوا أنتم بأمر بواطنكم، وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم بعمارة البساتين والقصور فاشتغلوا بتزيين بواطنكم، بعمارة القبور وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور فاشتغلوا بعمارة العالمين، وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين فاشتغلوا بخدمة رب العالمين، واتخذوا من هذه الدنيا زادنا يوصلكم إلى الآخرة، فإنما الدنيا مزرعة الآخرة.

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.

قال حكيم: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادٍ؟

قال السلطان محمد الفاتح لابنه: هأنذا أموت ولكني غير آسف لأني تارك خلفا مثلك، كن عادلا صالحا رحيما، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز، واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض. قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء، ولا تفتر في المواظبة عليه، ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش وجانب البدع المفسدة، وباعد الذين يحرضونك عليها. وسع رقعة البلاد بالجهاد، واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد. إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام، واضمن للمعوزين قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين. وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة، فعظم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. حذاري حذاري، لا يغرنك المال ولا الجند، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة.

ومن أقوال السلطان محمد الفاتح لابنه أيضاً: خذ مني هذه العبرة، حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة، فأعطاني الله تعالى هذه النعم الجليلة، فالزم مسلكي واحذو حذوي واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله، ولا تصرف أموال الدولة في ترف أو لهو أو أكثر من قدر اللزوم، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك.

قال علي الخواص: ينبغي لكل مؤمن في هذا الزمان إذا حضره طعام أو شراب ألا يأكل منه حتى يقول بتوجه تام هذا الدعاء: اللهم إن كان في هذا الطعام شبهة حرام فاحمني منه، وإن لم تحمني منه فلا تجعله يقيم في بطني، وإن جعلته يقيم في بطني فاحفظني من المعاصي الناشئة من أكله، فإن لم تحفظني منها فمن علي بالتوبة النصوح، فإن لم تمن علي بالتوبة فالطف بي ولا تؤاخذني يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مزون الحكمة.

ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس؟ ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الإمام عبد الله بن المبارك.

قال شاعر: عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذي علم، فقالت: خذ العذرة، بنو الجهل أبنائي لهذا رفعتهم، وأهل التقى أبناء ضرتي الأخرى. أأترك أولادي يموتون ضيعة وأرضع أولادا لضرتي الأخرى؟

قال الشاعر: قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر، ومن يحتفر بئرا ليوقع غيره سيوقع في البئر الذي هو حافر.

قال شاعر حكيم: يا من تعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار.

قال شاعر: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، فلا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع.

قال حكيم شاعر: ترحل عن مقام الزهد قلبي، فأنت الحق وحدك في شهودي. أأزهد في سواك وليس شيء أراه سواك يا سر الوجود.

ومن شعر الحكمة: الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، ولو توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا.

قال شاعر حكيم: الموت بحر موجه طافح، يغرق فيه الماهر السابح. ويحك يا نفس قفي واسمعي مقالة قد قالها ناصح، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح.

ولله در من قال: خذ القناعة من دنياك وارض بها، واجعل نصيبك منها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها سوى بالقطن والكفن؟

وعن اغتنام الوقت قال الشاعر: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح تراه من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلته.

مزون الحكمة. ما أحسن قول القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. إذا ظفرت يداك فلا تقصر، فإن الدهر عادته يخونُ.

فقال الأعشى: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصداً.

خاطب البهلول هارون الرشيد قائلاً: هب أنك قد ملكت الأرض طراً ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس غداً مصيرك جوف قبر ويحث التربة هذا ثم هذا؟

قال القاضي ابن عسرون: أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وما أنا إلا منهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها.

قال الشاعر عن الخليل الذي لا يدوم: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليلٌ.

قال شاعر حكيم: تولى العمر واقترب الرحيل، وزادي في التقى زاد قليل، وفي لحدي إذا كان النزول، فهنوني أحبائي وقولوا لك البشرى قدمت على كريمي.

قال شاعر حكيم: وفي قبض كف الطفل عند ولادته دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة: ألا فاشهدوا أني خرجت بلا شيء.

وعن الاستعداد للموت قال الشاعر: الموت لا بد منه فاستعد له، إن اللبيب بذكر الموت مشغول، وكيف يلهو بعيش أو يلذ به من التراب على خديه مجعول.

قال شاعر: غاض ماء الحياء من كل وجه، فغدا كالح الجوانب قفرا، وتفشى العقوق في الناس حتى كاد رد السلام يحسب برا.

قال شاعر حكيم: لا ترغبن إلى الثياب الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل: لا هم إن العيش عيش الآخرة.

وعن الضحك والبكاء قال الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.

تنقضي الدنيا وتفنى والفتى فيها معنى. ليس في الدنيا سرور لا ولا عيش مهنى. يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى.

مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.

قيل في المبادرة إلى العمل: إذا أمسيت فابتدر الفلاح، ولا تهمله تنتظر الصباح، وتب مما جنيت فكم أناس قضوا نحبا وقد باتوا صحاحا.

قيل عن عز العلم: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب، وعز العلم باق لا يزال.

وقيل عن فرس المرء: وما المرء إلا راكب ظهر عمره على فرس يفنيه في اليوم والشهر، يبيت ويمسي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر.

قيل عن الرضا والتسليم: سلم أمورك للطيف العالم، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكم. فاطرب وطب وانسى الهموم بأسرها، إن الهموم تزيل لب الحازم. لا ينفع التدبير عبدا عاجزا، فاتركه تبقى في نعيم دائم.

قال الجوهري: لو كان لي بد من الناس قطعت حبل الناس بالياس. العز في العزلة لكنه لا بد للناس من الناس.

وقيل دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر.

كتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟ فأجابه بقوله: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار.

وعن القلب القاسي قيل: وليس يزجركم ما توعظون به، والبهم يزجرها الراعي فتنزجر. أبعد آدم ترجون الخلود، وهل تبقى فروع إذا ما الأصل ينعقر؟ لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، والحبل في الحجر القاسي له أثر.

وعن أصول الدين قيل: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه.

قال شاعر حكيم: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره.

قيل للتنفير من التدخين: في الناس قوم سخاف لا عقول لهم، قد أبدلوا عوض التسبيح دخانا، أنبوبة في فم والنار داخلها تجر للقلب دخانا ونيرانا، لو كان ذلك ذكر الله ما قربت إليهم النار إجلالا لمولانا، حر ونار وتصفير لشاربهم، لكن من جهلهم قد كان ما كان.

قال إبراهيم بن مسعود: كان رجل من كبار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد وهو حسن الحال، فتغيرت حاله فجعل يشكو إلى جعفر، فقال جعفر: فلا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل، ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل.

قال عبد الله بن المبارك: يا طالب العلم بادر الورع وهاجر النوم واهجر الشبع، يا أيها الناس أنتم عشب يحصده الموت كلما طلع.

قال شاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل.

اشترى شريح دارا وأشهد شهودا وكتب كتابا، فبلغ ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال له: يا شريح، اشتريت دارا؟ فقال شريح: نعم. قال علي: وأشهدت شهودا؟ قال شريح: نعم. قال علي: احذر أن تكون اشتريت من غير مالك، ووزنت مالا من غير حل، وسوف يأتيك من لا ينظر في بينتك ولا يسألك عن كتابك ويزعجك عنها، فتكون قد خسرت الدارين الدنيا والآخرة. ولو أنك حين أردت شراء الدار أو أراد أحد شراء دار جاءني، لكنت أكتب له كتابا أزهد فيه البائع المغرور والمشتري الجهول. فقال شريح: وما كنت تكتب؟ قال علي: كنت أكتب: هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج بالرحيل، اشترى منه دارا من دور الآفات، من الجانب الفاني، من عسكر الهالكين ومجمع الغافلين. يجمع هذه الدار حدود أربعة، فالحد الأول ينتهي إلى الآفات، والحد الثاني ينتهي إلى عظم المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الغفلات، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي والهوى المردي. وإليه يشرع باب هذه الدار التي اشتراها هذا المزعج بالأجل من هذا المغرور بالأمل. فما أدرك مشتري هذه الدار فعلى مبلبل الأجسام وقاسم الجبابرة مثل كسرى وقيصر وسابور الأكبر وتبع وحمير. ما أوضح الحق لذي عينين: إن الرحيل حق أحد اليومين.

حكي أن بعض أهل الكوفة اشترى داراً وقدم لأمير المؤمنين قرطاساً يكتب له بذلك كتاباً، فكتب له بعد التسمية: هذا ما اشترى ميت من ميت، دار في بلد المذنبين وسكة الغافلين. ثم أشار لمخطط الدار قائلاً: الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأنشد قائلاً: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال توفيها، فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها.

قال أحد الحكماء: فكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على سطح الحصيرة قائماً وهمته في السوق في الأخذ والدفع.

قال ابن الحاج في التصوف: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر، وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزوناً.

حكي أن معا بن زائدة اتفق نفر على إغضابه، وقالوا من يغضبه فله 100 بعير، وكان بينهم شاعر ووعدهم بذلك. فلما مثل بين يدي الأمير لم يحييه تحية الملوك، ونطق قائلا: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال الأمير: أذكره ولا أنساه، وهل أحد ينسى قديمه؟ فرد الشاعر: سأرحل عن ديار أنت فيها وإن جار الزمان على الفقير. فقال الأمير: إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن فارقتنا فصاحبتك السلامة. فقال الشاعر: فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فوهب له الأمير مع هذه الإهانة 3000 دينار. فرد الشاعر: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال الكثير. فأعطاه الأمير مثل ما أعطاه. الشاعر لم يزل يطلب الزيادة حتى تمت منحة الأمير 10000 دينار، ولم تظهر عليه بوادر الغضب. فقال الشاعر: ينطلق لسانه بالشكر والثناء على الأمير، وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظيري، فمنك الجود والإفضال حقا، وفضل يديك كالبحر الغزير. فقال الأمير: أعطيناك 10000 على ذمنا، فلنعطينك 10000 على مدحنا.

حكي أن هارون الرشيد أراد أن يعاقب رجلاً من أهل التوكل على الله فلم يقدر عليه فأمر بسجنه، فقيل له إنه خرج من السجن وهو في بستان، فأحضره وقال له: من أخرجك من السجن؟ قال: الذي أدخلني. قال: من أدخلك؟ قال: الذي أخرجني. فأركبه على فرس وأمر مناديا ينادي عليه: هذا جزاء عبد أراد هارون إهانته فأعزه الله. وأنشد قائلا: إذا أكرم الرحمن عبدا بعزه فلن يقدر المخلوق يوما يهينه، ومن كان مولاه العزيز أهانه فلا أحد بالعز يوما يعينه.

مزون الحكمة. قال أحد الحكماء: توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكل، وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تنل مثل ما ترجوه منه تفضلا.

قال ابن عطاء الله: ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك، لا تصحب إلا من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله.

حكي أن الحجاج أصدر مرسوماً بأن الخروج بعد العشاء ممنوع وأن من خرج يقتل. فبينما الجند يتجولون إذ رأوا ثلاثة أولاد فقبضوا عليهم وجاءوا بهم إلى قسم التحقيق وسألوهم من هم، فأجاب الأول: أنا ابن الذي لم تنزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود. وأجاب الثاني: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركاباه لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. وأجاب الثالث: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. فلما رفع أمرهم للحجاج وسمع شعرهم تبين أن الأول أبوه فوال، والثاني أبوه حائك، والثالث أبوه حلاق. فعند ذلك قال الحجاج: علموا أولادكم الأدب، فوالله لولا الأدب لضربت أعناقهم.

حكي أنه قيل لحذيفة المرعشي وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم وصحبه: ما أعجب ما رأيت منه؟ قال حذيفة: بقينا في طريق مكة أياما لم نجد طعاما، ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خرب، فنظر إلي إبراهيم ابن أدهم وقال: يا حذيفة، أرى بك الجوع. فقلت: هو ما رأى الشيخ. فقال إبراهيم: علي بدوات وقرطاس. فجئت بهما فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى. ثم قال: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري، هي ستة وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا باري. مدحي لغيرك لهب نار خطها، فأجر عبيدك من دخول النار، والنار عندي كالسؤال، فهل ترى ألا تكلفني دخول النار. ثم دفع إلي الرقعة فقال: أخرج ولا تعلق قلبك بغير الله، وادفع الرقعة إلى أول من تلقاه. قال: فخرجت، فأول من لقيت رجل راكب على بغلة، فدفعتها إليه فأخذها وبكى وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني. فدفع إلي صرة فيها 600 دينار. ثم لقيت رجلا فقلت له: من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصراني. فجئت إبراهيم وأخبرته، فقال: لا تمسها، فإنه يجيء الآن. فلما كان بعد ساعة جاء وأكب على رأس إبراهيم وأسلم.

قيل للمعاصي آثار سيئة قبيحة مذمومة مضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، منها حرمان العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور، ومنها وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله لا يوازيها ولا يقاربها وحشة البتة، ومنها تعسر أمره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه، ومنها ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس في الليل البهيم، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته وظهرت الظلمة على وجهه بحيث لا تخفى على أحد من أهل البصائر، ومنها توهن البدن والقلب وتضعفهما، ومنها حرمان الطاعة ومحق بركة العمر، ومنها أن المعصية تورث الذلة وتفسد العقل فإنه نور والمعصية تطفئه، ومنها أن المعصية تزيل النعم وتجلب الفقر، فما زالت من العبد نعمة إلا بذنب ارتكبه ولا حلت به نقمة إلا بذنب فعله.

0: مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.
1: مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل خير وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله.

أبو هيثم من مسقط طلب وحشتنا لشادية. سعاد طلبت فريد، فريد موجود في حلقة اليوم يا سعاد، تغير إن شاء الله. موجود في فقرة نوادر. أم حمد طلبت ميادة على ذوقنا، أنا اخترت أغنية يا أم حمد إن شاء الله تعجبك. عيسى السليطي طلب تسأليني عباس البدري. عادل ببشي طلب سرية أتسلى طلال مداح. أبو عبد الوهاب طلب شادية، شادية مطلوبة يا أبو عبد الوهاب، حاول أنك تغير لو سمحت. مبارك المهندي طلب ماني سيناه، عبد الكريم عبد القادر. وفي باقي الطلبات، في طلب من اليوم الطلبات مكررة غريبة. علي موسى طلب ميادة برضو، ميادة مطلوبة يا علي، حاول تغير. مين كمان؟ أبو مسايل من سلطنة عمان طلب سالم بن علي صافي ودادك. سالم بن علي صافي ودادك، سمعني يا شافي. طلبها أبو مسايل من سلطنة عمان. اسم الأغنية صافي ودادك لسالم بن علي رحمة الله عليه، وانت صاحب أغنية مسافر، صاحب أغنية أغاني كثير جميلة. في سعاد طلبت تغير، يعني سعاد طلبت محمد عمر أغنية مغترة. مغترة أنا إن شاء الله نطقت الاسم صح. سعاد مغترة ل محمد عمر إن شاء الله. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال للسيدة فيروز، ومش كائن هيك يكون، هذه يعني رؤى زياد رحباني، لأنه هو تولى أمر والدته يعني في من أيام أغنية عهدير البسطة إلى الآن، وكلها أفكار، يعني أغاني عبارة عن أفكار شعر ولحن زياد الرحباني. نسمع أغنية الاستهلال إن شاء الله تعجبكم ونكمل إن شاء الله.

أفكار. على العموم العمل الفني والعمل الإبداعي هو يبدأ بفكرة، يعني الفكرة هي الأساس في رسم لوحة، في كتابة قصيدة، في كتابة أغنية، في تلحين أغنية، في نسمع كثير الملحن مثلا طلعت على باله نغمة معينة ومش راضي تسيبه، فبيتصل في الشاعر، الشاعر يعني اللي بيكتب، اكتب لي على هالوزن، اكتب لي على على هالنغم، سمعوا الموسيقى، سمعوا إياها واكتب لي على فلأنه أي شيء بيبدأ بفكرة، أي شيء بيبدأ بفكرة. وأول كل ما نراه حولنا من تصاميم البنايات، السيارات، الأجهزة، كلها أفكار، إبداع، أفكار كيف يكون الهيكل، كيف يكون الشكل، كيف يكون رسم، رسم وتخطيط، كلها أفكار. الهندسة أفكار، فكرة هندسية، مما لديه من معلومات هندسية ممكن يطلع بفكرة، مما لديه من معلومات موسيقية ممكن يطلع بفكرة، مما لديه من معلومات صفية وإعلامية بيطلع بفكرة برنامج مثلا، وهكذا. فالعمل الإبداعي هو عبارة عن مبني على أفكار، والأفكار شكلها يعني غريبة الشأن، تأتيك في أوقات أنت لا تتوقعها، لأنه العقل بيعمل بحث، طالما أنت أمرته أن يبحث، وبعدين أنت انشغلت في أشياء هنا أو هناك، فجأة تكتشف أنه ظهرت الشيء اللي كنت بتبحث عنه، لأنك كلفت المخ، أنت كلفت الدماغ بأنه يعمل بحث عن هذا الشيء، بيجيب لك إياه. اسم شخص حتى، اسم فنان أنت ناسيه، فجأة اسكت شوي، اصبر شوي، تكتشف انك جات لك الفكرة او جالك الاسم اللي طلبته. في ابو عبد الوهاب غير الى ام كلثوم، حبيت يا قلبي وايه رأيت. طيب يا ابو عبد الوهاب، حبيت يا قلبي وايه رأيت، ام كلثوم، جميل. مع ميادة من اختياركم؟ علي موسى اختار انه يكون مع اختيارنا لميادة اللي اخترناه لأم حمد، اذا أم حمد زائد علي موسى ان شاء الله يا علي، وشكرا على ثقتك يعني في ذوقنا. في مازن، بدي اقول مازن تأخر شوي اليوم، تأخر علينا، عادة بيكون، يقول صباح الخير وأحمد، نعزي جميع الأخوة في دولة قطر الشقيقة، ورحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعظم الله أجركم جميعا. شكرا يا مازن، والله يسمع منك، أسكنه الله فسيح جناته بإذنه إن شاء الله. سعاد من الكويت، أبو أحمد البرنامج رح يكون بإجازة بعد 10 أيام؟ نعم سيكون بإجازة البرنامج بعد 10 أيام، لأنه سأسافر، سيتوقف البرنامج لمدة شهر تقريبا. يعني بتوحشوني والله. من كمان، طيب الآن نسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب شادية، والنبي وحشتنا. إن شاء الله يكون أبو هيثم متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. و كنا وين احنا؟ احنا سمعنا أغنية شادية في أحمد الحديثي، طلب سلم عليها يا هوى ملحم بركات. جاهز إن شاء الله. في المستمع الكريم أبو عبد الوهاب غير إلى أم كلثوم أغنية حبيت يا قلبي وإيه رأيت. الأغنية اسمها افرح يا قلبي لك نصيب، افرح يا قلبي لك نصيب، هذا اسم الأغنية. احنا نوهنا كثيرا عن موضوع الحرص على معرفة اسم الأغنية، اسم الأغنية حتى نستطيع أو بسهولة عملية البحث عنها. بتوحشنا يا أحمد، لكن أنت لازم تغير. شكرا شكرا. وهذا رأي السيد المدير، والله هذا رأيه. شكرا شكرا جزيلا. في صباحكم خير، عظم الله أجركم في وفاة الأمير حمد بن خليفة رحمة الله عليه. في المستمع هذه حنان، حنان طلبت عبد السروجي في أغنية بكت في إيدي الشموع، هذا اسم الأغنية يا حنان؟ متأكدة؟ بكت في إيدي الشموع، عبد السروجي. عبد السروجي، هذا طلبة حنان. سمعني يا شافي؟ طيب، هل بالإمكان أن أطلب أن باب الطلب تم إغلاقه؟ لم يتم إغلاقه. مين؟ محمد محمد الشكري؟ لا، لم يتم إغلاقه حتى الآن. محمد الشكري، تفضل يا محمد. مين كمان؟ أبو عبد الوهاب، حبيت يا قلبي، أيوة حبيت يا قلبي وإيه رأيت، حبيت يا قلبي وإيه رأيت، إذن مش حبي افرح يا قلبي، بس يمكن مقطع في افرح يا قلبي، لأنه أنا بحثت وجدت أنه العنوان الصح للأغنية هو افرح يا قلبي. على كل حال البحث مستمر، وإن شاء الله نجد طلبك يا أبا عبد الوهاب. وخلينا نسمع شو الأغنية اللي جاهز عندك يا شافي. عباس البدري، أغنية تسأليني، طلبها عيسى صليطي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. سعاد بتسأل، وين راحت سعاد؟ سعاد تقول أنا أي رقم يا أبو أحمد؟ أنت رقم 2 يا سعاد، لكن الأغنية اللي طلبتيها لمحمد عمر مش موجودة، بنستنى تنزل، منتظرينها تنزل، فبنقدم الأغاني الموجودة بانتظار الأغاني غير الموجودة. فطلبك رقم 2 لكن ما نزلتش الأغنية حتى الآن. وقبل قليل يعني ثواني سألت شافي وين أغنية محمد عمر مغترة. لا تقلقي يا سعاد، يعني طلبك على عين والرأس. يعني نسمع طلب أم حمد اللي انضم إلها علي موسى في أغنية ميادة. أنا اخترت هذه الأغنية لميادة، إن شاء الله تعجب أم حمد وتعجب علي موسى.

ما هذا هو أغنية سيدي أنا وبليغ حمدي. وصلنا للعاشرة أو اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية. واليوم اخترت كلمة أو توقفت عند كلمة سهلة، سهلة جدا جدا. طبعا هي كلمة خليجية، الخليجيين بيعرفوها والعرب المقيمين في الخليج بيعرفوها برضو، سهلة جدا. طيب نسمع الأغنية لعبد المحسن المهنا ونتوقف عند الكلمة.

حبك هجيت ارتاح ارتاح ارتاح واسوي حق هوا لجناح جناح في حبك هجيت ارتاح واسوي حق هوا لجناح في حبك هجيت

وصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى روحي بلادي بعيدة بعيدة بعيدة لا وصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى روحي بلادي بعيدة بعيدة بعيدة لا وصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى روحي بلادي بعيدة لا وصبر نفسي حتى انسى روحي

عرفتوه، أخش قليبي عندك راك، معنى أخش. اسمعها كمان مرة يا شافي. أخش قليبي عندك راك، معنى كلمة أخش في سياق الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وأعتقد الأغنية الآن طلال مداح، سرية السلة، طلبها عادل وبشيت.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونتوقف كمان مرة مع كلمة في أغنية اليوم. أخش قليبي عن ذكرك.

ذكراك اللي ما تأخش في باللهجة الخليجية ما معناها، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفي أبو عبد الوهاب، لم أجد أغنية بعنوان حبيت يا قلبي وإيه رأيت، أنت بعت لي صورة الأغنية وعنوانها في أغنية أم كلثوم اسمها آه يا سلام. آه يا سلام، شوف يا أبو عبد الوهاب، دائما نحرص بقدر الإمكان يعني على أنه اسم الأغنية، اسم الأغنية، لأنه من يعني أي كم وقت راح والزملاء في الكنترول بيبحثوا عن الأغنية، لأنه الاسم مش موجود، موجود مقطع فيها أو هي اسمها متغير يمكن. آه يا سلام، أنت ذكرت لي آه يا سلام. طيب إذا خلينا تحت آه يا سلام، غير الاسم إلى آه يا سلام لأم كلثوم. إن شاء الله يا أبو عبد الوهاب الأغنية جاهزة، نسمعك إياها. وأغنية سعاد مغترة جاهزة، بس محتاجة إلى يعني جاهزة نسمع مغترة يعني الآن. طيب نسمع مغترة طلب سعاد، إن شاء الله تكون سعاد متابعة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. حلو حلو يا شافي، إيدك ما شاء الله على المكسر. حلو حلو، يعطيك العافية. طيب سمعنا الكلمة اللي هي أخش أو خشيت، هي كلمة معروفة معروفة، وكل اللي أرسلوا عارفين المعنى والمعنى صحيح. وصلنا. طيب أغنية أبو عبد الوهاب اللي كان طالب شادية، وشادية كانت موجودة في حلقة اليوم، وطلب أم كلثوم حبيت يا قلبي وإيه رأيت. وجدنا الأغنية، وجدوها الزملاء مشكورين طبعا، الفضل لله ثم لهم. أغنية يا سلام يا سلام، ولا يا سلام يا سلام. طيب نسمع الأغنية بغض النظر عن العنوان، إن شاء الله أبو عبد الوهاب يكون ما زال متابعاً.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وأبو عبد الكريم كان طلب عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم عبد القادر موجود يا أبا عبد الكريم، موجود في حلقة اليوم، وطلبوا مبارك المهندي، فموجود يعني تغير، بإمكانك أنك تغير الطلب. طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. أخش، كلمة أخش كلمة سهلة خليجية موجودة في الأغنية، نتمنى نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. ونسمع طلب مبارك المهندي أبو فهد ما نسينا لعبد الكريم عبد القادر.

للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. أخش، كلمة أخش اللي عرفتوها طبعا سهلة موجودة ومعروفة ومستخدمة يعني. في نبدأ بأول جواب من محمد ماهر، بطلب أغنية. غلطة واحدة، كلمات محمد حلا وألحان محمد الموج، غناء فايزة أحمد. بس خليني طيب أكتب طلبة قبل ما أنسى. أبو عبد الكريم منتظر منك تغير طلبك يا أبا عبد الكريم، لأنه عبد الكريم غنى موجود في حلقة اليوم. لكن محمد ماهر، خليني بس أكتب قبل أن أنسى، طلب أغنية غلطة واحدة، دور عليها يا ور عليك أمر يا شافي. غلطة واحدة، فايزة أحمد. فايزة أحمد، كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي. محمد الموجي فظيع يعني، ملحن خطير خطير خطير بجد يعني. مفيش أغنية عملها يعني نص ونص يعني، يعني تتردد في إنك تحكم عليه. أغاني من أول صافيني مرة لعبد الحليم، مرورا بفايزة أحمد وما غنت من ألحانه، أنا قلبي إليك ميال. يا سلام. إلى كل ألحان، إلى قارئة الفنجان، الأغنية العبقرية. طيب وين وصلنا؟ وصلنا معنا أخش. وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ من الذي أجاب؟ طيب رجعت أدور مرة من البداية اللي رجعني. في تعليق لمحمد بن أحمد الشوكري لما طلب أغنية السليم ومرات، سأذكر التعليق عندما نذيع الأغنية إن شاء الله يا الشوكري. كتب طلبك محمد ماهر. في أبو عبد الكريم، إذا ممكن أغنية أغنية عبد الكريم، أذيع عبد الكريم، حاول تغير يا. في من الكويت أبو فهد الراشد، كلمة أخش تعني أخفي، صح؟ أخفي أخش أي أخفي، هذا جواب أبو مثايل من سلطنة عمان. كلمة في أغنية أخش أي أخبئ أو أخفي، صح؟ عجيل ثامر السعدون، أخش يعني تعني أخفي، صح؟ سعاد من الكويت، أخفي، صح؟ أبو هيثم من مسقط، أخش معناها أخفي أو أمنع قلبي، صح؟ أخش ليبي يعني أمنع قلبي. عادل بوشيت، أخش أخبئ، صح؟ مين كمان؟ في ريم، يا سلام عليك يا ريم، تقول أخش يعني أخبئ، أو كما نقول في لهجتنا البدوية أدس. أدس وهي كلمة فصيحة، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، صح؟ مين كمان؟ في كمان في جواب من أخش قليبي لأم حمد. أخش قليبي، أخش قلبي. لا احنا مش في القليبي أو قلبي، احنا معنى أخش. طيب أخبئ، كلمة أخبئ، كلمة أخبئ، بس مين الجواب من مين؟ الجواب من مين؟ أخبئ دائما يكون التوقيع، يا ريت لو يكون التوقيع دائما يكون مع الجواب. يعني لا، لم أجد الاسم، اسم من أرسل. طيب بمعنى أدخل علي موسى، صح؟ مين كمان؟ أبو عبد الوهاب، أخش تعني أدس وأخفي. حنان، أخفيت أو خبأت، صح؟ أخفي قليبي عن ذكراك، أبو فهد، صح؟ وممكن أطلب تأخرتي، فاطمة الوهيبي. أغنية ممكن أطلب تأخرت،
أي أغنية اخترت اللي هي لعبد الكريم. عبد الكريم موجود في حلقة اليوم أو أذيع في حلقة اليوم يا فاطمة الوهيبي. طيب احنا وصلنا تعدينا الوقت 10:32 تقريبا. والنوادر، النوادر اليوم نسمع عزف، يعني وجدت وأنا أبحث في عزف فريد الأطرش. إن احنا سمعنا فريد الأطرش في معزوفاته أثناء الحفلة، في أغنية الربيع مثلا، في أغنية أول همسة، لكن في جلسة خاصة وكان عبد الوهاب حاضر على ما أظن، لأنه العنوان موجود أنه فريد وعبد الوهاب في نسمع عزف فريد في جلسة خاصة، في جلسة هو والحاضرين، يعني في سهرة في بيت أحدهم، واسمع آهات الحاضرين، لأن معظمهم فنانين وموسيقيين بسمعوا فريد هو بيعزف على العود. نسمع سوا، نسمع سوا، إن شاء الله تعجبكم هذه النادرة.

يعني هذه جلسة ما بتتفوت. يعني فريد الأطرش وعبد الوهاب سمعنا الاثنين في العزف على العود والغناء، يعني إبداع والله. يعني الكبار عندما يجدوا، وبعدين السميع لما يكون سمعته عبد الوهاب يعني بحلل ما يفعله فريد في العود وفي المقامات، ومقام بياتي وكيف يتعامل مع البياتي. إن شاء الله تكون عجبتكم النادرة، وإلى نوادر أخرى جميلة إن شاء الله تعجبكم. مستمرين معكم، وإحنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة جدا، مش محتاجة تفكير. يعني نور الهدى من بعيد لبعيد، جاهز أغنية نور الهدى يا شافي؟ طلبها مازن، إن شاء الله يكون مازن متابع.

0: بيتك وما بفتح شباك البيت لو ما بيفتح عبيتك نبعين نبعين إذا حبيتك
1: تحت القلب وحبيتك ما بفتح شباك البيت لو ما بيفتح عبيتك
0: يا أخي نبعين نبعين إذا حبيتك
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال وأبو مثايل. طبعا نسمع كلمة في نسمع مقدمة الأغنية سهلة سهلة. وفي أبو مثايل من عمان طلب صافي ودادك لسالم بن علي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. أحمد الحديثي طلب سلم عليها يا هوى لملحم بركات.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. واحد أيبال، وفي بس في فاطمة لهيبي بتقول أخش لها معنيان رئيسيان بحسب سياق، بمعنى أخبئ أو أدخل. هي أخبئ أو أدخل، أخبئ نفس مش سياق، يعني أخش أخفي أو أخبئ، خشيت عنهم إني عارف كذا، خشيت أخفيت. كويس. إذا أدخل يعني أدش، غير أخش. دشيت عليهم يعني دخلت عليهم، غير مش يعني مش عارف إنه ليه. أنا بسأل حسب الأغنية، الكلمة حسب سياق الأغنية. الأغنية ما المقصود بالكلمة؟ استخدام الكلمة في الأغنية ما معناها؟ معناها أخفي، أخفيت عن قلبي حتى قلبي ما يحس ما ينتبه إلى آخره. أبو عبد الكريم اللي طلب عبد الكريم، قلت له غير، فغير لي لا روح أقدم يا أبو عبد الكريم. أبو عبد الكريم إبراهيم التميمي يعتبر يعني من روح للأقدم، الأقدم كمان أقدم. ولك الشكر الجزيل. في مين أبو مثال ذكرت إجابتك. نأتي إلى للمرة الأخيرة نسمع، سمعنا للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية. طيب سعاد تقول كالعادة أبو أحمد أعتقد أغنية كويتية لمطرب كويتي، صح جوابك صح جوابك صح. أنت بتريحي نفسك، بتريحي نفسك يا سعاد. مين أجاب، مين أجاب؟ ما حدش أجاب إلا سعاد، وما ذكرتش اسم الأغنية ولا اسم اللي بيغني. في حد؟ شوف هنا إذا في جواب. ما فيش جواب، ما حدش عرف المقدمة. والله أنت صعب يا حالي حال لشاد الخليج، حالي حال لشاد الخليج، صح مازن شاد الخليج، صح حالي حال شاد الخليج. نسمع مقدمة الأغنية أو جزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. في أحمد الحديثي بيقول أبو أحمد في العراق نقول هذا الولد متربي وخش بقلبي، يعني دخل. أنا بسأل عن الكلمة في سياق الأغنية، ما المقصود بها في سياق الأغنية؟ في سياق الأغنية أخش قليبي عن ذكرى، أخش أخفي قليبي عن ذكرى، بس هذا هي. لكن اصلا المفرده العربيه بتلاقي لها كثير يعني مرادفات وكثير معاني وكثير مداليل اذا جاز التعبير، مدلولات كثيره. فالقصد هو في الاغنيه، في الاغنيه ما المقصود بالكلمه في الاغنيه؟ وشكرا لاهتمامكم جميعا مستمعينا الكرام. وصلنا للحادية عشر، موعد الهديه، والهديه اليوم اغنيه لسلام العبد الله رحمه الله عليه، أعادها وغناها مش بس للمرة الأولى، أكثر من مرة اختار إبراهيم حبيب الله يعطيه الصحة وطول العمر أبو خالد، اختار يغني أغنية لغيره، مرتين اختار يغني لسلام العبد الله. المرة الأولى أغنية رشوا على قبري من دموع عينا، والأغنية الثانية اللي هي لو بغيت أضحك وأسولف مع الناس، من جلسات صوت الخليج الحصرية سجلها الفنان إبراهيم حبيب لصوت الخليج، وهي من أغاني سلام العبد الله.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع طلب محمد بن أحمد الشوكري. طلب يعاهدني لا خانني لسليمة مراد. وعارفين سليمة مراد هي زوجة ناظم الغزالي، وهما ثنائي، يعني هي فنانة أرستقراطية، حتى كان اسمها سليمة مراد باشا أيام الباشوية في العراق وفي مصر، وهي مطربة صالون، يعني مطربة صالون، يعني الأرستقراطية المستوى المديني. وهي دعمت زوجها ناظم الغزالي، دعمته بشكل كبير جدا. طيب نسمع سليمة مراد في يعاهدني لا خانني، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. و ليلى سليمة مراد طبعا ليس هناك قرابة بينها وبين ليلى مراد، ما فيش قرابة. سليمة مراد في لونين من الغناء، الغناء البغدادي اللي هو غناء المدينة، غناء الصالونات المدينية، وفي الغناء الريفي، في الغناء الريفي اللي هو يعني ممزوج برائحة الريف وطعم الريف وندى الريف وذاكرة الريف. وكثير فنانين مثل هذا، فنان ريفي بغني ريفي، اللي بغنوا من ضواحي أو من قرى وضيع باللهجة اللبنانية، وقرى العراق اللي حول دجلة والفرات، وفي المدينة. المدينة طبعا ثقافة المدينة مختلفة غير عن ثقافة القرية أو الريف. الريف في لون خاص بذاته لأنه مستمد من البيئة، مستمد من العادات والتقاليد، لأنها بتكون قوية جدا في الريف. في المدينة أن المدينة بيكون فيها علاقات ثقافية مع أمم أخرى، يعني المدينة فيها أهل المدينة وأهل البلد، وفيها الناس القادمين إلى هذه البلد، وفيها علاقات تجار مع

بلدان أخرى علاقات، فبيكون في ثقافة معينة للمدينة غير عن الريف، لذلك بتجد الأغنية في المدينة غير عن الأغنية الريفية، لها طعم آخر ونكهة أخرى وهنك آخر كما يقولون في الموسيقى. نسمع الآن فايزة أحمد في أغنية غلطة واحدة طلبها محمد ماهر، إن شاء الله يكون محمد ماهر ما زال متابعاً.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للأغنية الختامية في حلقة اليوم، وهي الأغنية اللي طلبتها حنان، بكت في إيدي الشموع لعبد السروجي. عبد السروجي تكلمنا عنه في حلقات سابقة، وهو اللي غنى على بلد المحبوب والديني قبل أم كلثوم، وهي سمعتها من عبد السروجي فأعجبت وأخذتها وسجلتها بصوتها، هي من ألحان رياض السنباطي. عبد السروجي له أغاني كثيرة، بس اللي اشتهرت به غريب غريب الدار، علي أغار زماني الآسي وظلمني، الناس كثير بطلبوها بس ما بنتبهوا أنه في أغاني كثير أخرى وكثيرة أخرى لعبد السروجي غير هذه الأغنية. نصل إلى أغنية عبد السروجي، بكت في إيد الشموع طلبتها حنان. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي، ومن داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللي تحبه وهديه للي تودع على 440 30,000. ومرحبا بكم وحياكم على تطبيق إكس. جيناكم وجينا بكل الحب بنحييكم من قطار وخارج قطار. فرحان من اليمن يبي رحمة رياض تدري ولا ما تدري. بو مطر الله يسلمك، حياك الله وحياك الله.

جدا رائعين. أبو أمير من اليمن، عبد الكريم عبد القادر أغنيتك. عبد الكريم عبده حدد لي إذا عبد الكريم عبد القادر، عذرا أنا رديت لعيونك. الله، وعندي بعد اختيار ثاني بس أبشر ولا يهمك ما راح نزعل حد، لأن عندي بعد عبد الكريم وين مرساك، هذه من بمطر وهو أول اختيار، بس تذكرني بالغناء أكثر تكتب لي اسمها. شكرا يا هادي أبو الغنم من الأردن. وحشة الدار عبد الكريم عبد القادر. عبد الله الرشيد شكرا. وأبو غازي من اليمن يبي فضل شاكر. لكن إحنا توه برد قلبنا لما تواصلتوا ويانا ورجعناكم.

آمر تدلل صوت صادقة. سعاد حياك الله من الكويت وتبغي معانا سيرين عبد النور لو بصف عينيا وتهديها لألطاف عبير ريوف ونورة النعيمي ونوف الرشيدي ومعالي وناظرة. ومرحبا بسليمان سعيد العاصمي يبي يسمع معنا عبد الكريم عبد القادر منشتري. وشكرا لكم وأنتم أيضا نستأنس برفقتكم وتواصلكم.

قشوق اليوم أكيد له حضور طاغي منا ومنكم مع الاختيارات الرائعة. شكرا أيضا لأخونا اللي متواصل ويانا من العراق علي موسى، تسلم. والحين بنسمع اختيار أبو غازي من اليمن، فضل شاكر. صح.

لك البداية نهاية وكل يوم يمر خلونا نخلي فيه هالعطر هالسيرة العطرة وهالذكرى وهالأثر، وأنتم حقيقة تمنحونا هذا كل من خلال هذه الكلمات وهذه التحية وهذه الرقي اللي نلقاه من تواصلكم ومن إحساسكم. شكرا لكم. علي موسى اليوم أرسل لي شجرة الرمان وهي توها، هي متى تاريخها؟ أغسطس، بتصير عودة بتصير حمراء. يلا بنرسل لك إبراهيم العزاوي عقب عطاه سهمي كيلو واحد يكفيني. يلا نسمع هالاختيار الحلو الحين اللي ويانا، وشكرا له الإحساس وتسلم. شكرا حسن العجمي أيضا. ويلا نسمع أبو بكر، عذرا عبد الله الرويشد، وهذا الاختيار واصلني من هادي أبو الغنم. شكرا لك، مرحبا وهلا بهم إن شاء الله.

وحشت الدار يا حبي، وحشت الدار، وحشنا قلبك الطيب، وحشت الدار.

غياب أكيد إنه صعب، وفي غياب لكن يبقى في جسر تواصل، وإحنا نمد لكم مع أحبابكم، وأنت أيضا عشت لنا وتسلم. يلا ناخذكم للغايب اللي ودك تعرف أخباره وتسأل عنه، ومستغرب وش اللي يخليه يبطي عليك، مع علي وجداد والفنانة إيمان شميتي ورائعة طلال مداح. نقول ما تكون لنا صاحب، فين وزمان غايب، نسأل عليه واجد.

تحية لكم من قطار وخارج قطار. أخونا أبو مطار تم اختيار عبد الكريم عبد القادر. أنا لفت نظرك قبل قليل عن اسم الاختيار اللي أنت اخترته، ولكن لكل محبي عبد الكريم عبد القادر يلا نستمع معكم إلى هذه الرائعة مشتريه.

نشتريكم ونشتري رضاكم، وأكيد الساعة الثانية أيضا منكم ولكم. اليوم راح تكون مع إبراهيم العزاوي، فاللي يطلب طلب الحين وما سمع معنا بيسمع الساعة الثانية مباشرة من 6 لـ 7. بمطر جايك هداء طاير محلق من عيسى، ويهديك واحدة من الأغاني القديمة جدا للفنانة نوال، وإن شاء الله أنها بترضيك وتونسك وتخليك تروق ويانا أنت وكل المستمعين. حياكم ويانا، ونقول للكل على الراس والعين مع الفنانة نوال.

خليجية عربية فيها الجلسات الحصرية وفيها الأغاني وفيها القديم والجديد. ويا رب دايما مساكم سعيد. احنا بناخذكم باختيار حلو اللي حابين يسمعون على ذوقنا من جلسات صوت الخليج. نهديكم مع الأصوات الشبابية على الاختيار الحلو. يا محاولة الفراق ما

مرة طعم البرد، والله لا يجيب برد ولا يجيب إفراق، والله يحفظنا ويحفظكم في كل مكان، والله يديم الأمن والسلام. والسلام عليكم ومرحبا بكم، حياك الله كابتن سلطان. أول مشاركة لك من بعد الغياب، ونقول لك حياك الله. معك راح نفتح باب حزن مع هالاختيار، لكن الصوت صوتك. مها فتوني، الصبر كبير.

شكرا لك كابتن سلطان، اختيار جدا رائع ويلامس الوجدان، والصبر اكيد جميل دائما. الحين نسمع اختيار عامر عبد السلام من عماننا، نايف البدر، حياة العاشقين.

شكرا لكم أجمل وأروع مستمعين، ونذكركم من جديد الساعة الثانية بعد تقدرون ترسلون وتطلبون، لأن مباشرة إبراهيم العزاوي المنفذ أغنيكم لهذا المساء بيقرأ وبيحط الطلب، بس اللي بيختلف أنكم ما حد بيبث لكم يعني بصوت، ما بيكون في مذيعة، بيكون مباشرة منكم ولكم معه. يلا الحين احنا بنهديكم آخر اختيار لهذه الرحلة المسائية، وإن شاء الله يعجبكم. من جلسات صوت الخليج، صوت طربي، صوت جميل، صوت نتمنى له التوفيق. وشكرا لصوت الخليج منحت هذه الحنجرة، هذه الاختيارات الرائعة، وأيضا هو اختار وقدم للساحة الفنية من تسجيله الحصري وأغانيه أغاني مميزة، ومن هذه الأغاني صح قلبي حزين. نشكركم وإلى اللقاء. إبراهيم العزاوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمي وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل خير وصحة وعافية للجميع إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله.

أبو هيثم من مسقط طلب وحشتنا لشادية. سعاد طلبت فريد، فريد موجود في حلقة اليوم يا سعاد، تغير إن شاء الله. موجود في فقرة نوادر. أم حمد طلبت ميادة على ذوقنا، أنا اخترت أغنية يا أم حمد إن شاء الله تعجبك. عيسى السليطي طلب تسأليني، عباس البدري، عادل بوبشي طلب سرية أتسلى، طلال مداح، أبو عبد الوهاب طلب شادية. شادية مطلوبة يا أبو عبد الوهاب، حاول أنك تغير لو سمحت. مبارك المهندي طلب ماني سيناه، عبد الكريم، عبد القادر. وفي باقي الطلبات، في طلب من اليوم الطلبات مكررة غريبة. علي موسى طلب ميادة برضو، ميادة مطلوبة يا علي، حاول تغير. مين كمان؟ أبو مسايل من سلطنة عمان طلب سالم بن علي صافي ودادك. سالم بن علي صافي ودادك، سمعني يا شافي. طلبها أبو مسايل من سلطنة عمان. اسم الأغنية صافي ودادك لسالم بن علي رحمة الله عليه، صاحب أغنية مسافر، وصاحب أغنية أغاني كثير جميلة. في سعاد طلبت تغير، يعني سعاد طلبت محمد عمر أغنية مغترة. مغترة أنا إن شاء الله نطقت اسم الاسم صح. سعاد مغترة ل محمد عمر إن شاء الله. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال للسيدة فيروز، ومش كاين هيك يكون، هذه يعني رؤى زياد رحباني، لأنه هو تولى أمر والدته على يعني في من أيام أغنية عهدير البسطة إلى الآن، وكلها أفكار، يعني أغاني عبارة عن أفكار، شعر ولحن زياد الرحباني. نسمع أغنية الاستهلال إن شاء الله تعجبكم، ونكمل إن شاء الله.

أفكار. على العموم العمل الفني والعمل الإبداعي هو يبدأ بفكرة، يعني الفكرة هي الأساس في رسم لوحة، في كتابة قصيدة، في كتابة أغنية، في تلحين أغنية، في نسمع كثير الملحن مثلا طلعت على باله نغمة معينة ومش راضي تسيبه، فبيتصل في الشاعر، الشاعر يعني اللي بيكتب، اكتب لي على هالوزن، اكتب لي على على هالنغم، سمعوا الموسيقى، سمعوا اياها واكتب لي على هال. فلانه اي شيء بيبدا بفكره، اي شيء بيبدا بفكره. واول كل ما نراه حولنا من تصاميم البنايات، السيارات، الاجهزه، كلها أفكار إبداع، أفكار كيف يكون الهيكل، كيف يكون الشكل، كيف يكون رسم، رسم وتخطيط، كلها أفكار. الهندسة أفكار، فكرة هندسية، مما لديه من معلومات هندسية ممكن يطلع بفكرة، مما لديه من معلومات موسيقية ممكن يطلع بفكرة، مما لديه من معلومات ثقافية وإعلامية بيطلع بفكرة برنامج مثلا، وهكذا. العمل الإبداعي هو عبارة عن مبني على أفكار، والأفكار شكلها يعني غريبة الشأن، تأتيك في أوقات أنت لا تتوقعها، لأنه العقل بيعمل بحث، طالما أنت أمرته أن يبحث، وبعدين أنت انشغلت في أشياء هنا أو هناك، فجأة تكتشف أنه ظهرت الشيء اللي كنت بتبحث عنه، اللي أنا كلفت المخ، أنت كلفت الدماغ بأنه يعمل بحث عن هذا الشيء، بيجيب لك إياه. اسم شخص حتى، اسم فنان أنت ناسي، فجأة اسكت شوي، اصبر شوي، تكتشف أنك جات لك الفكرة أو جالك الاسم اللي طلبته. في أبو عبد الوهاب غير إلى أم كلثوم، حبيت يا قلبي وإيه رأيت. طيب يا أبو عبد الوهاب، حبيت يا قلبي وإيه رأيت، أم كلثوم. جميل. مع ميادة من اختياركم؟ علي موسى اختار أنه يكون مع اختيارنا لميادة اللي اخترناه لأم حمد، إذن أم حمد زائد علي موسى إن شاء الله يا علي، وشكرا على ثقتك يعني في ذوقنا. في مازن، بدي أقول مازن تأخر شوي اليوم، تأخر علينا عادة بيكون. يقول صباح الخير وأحمد، نعزي جميع الأخوة في دولة قطر الشقيقة، ورحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعظم الله أجركم جميعا. شكرا يا مازن، والله يسمع منك، أسكنه الله فسيح جناته بإذنه إن شاء الله. سعاد من الكويت، أبو أحمد البرنامج رح يكون بإجازة بعد 10 أيام. نعم سيكون بإجازة البرنامج بعد 10 أيام، لأنه سأسافر، سيتوقف البرنامج لمدة شهر تقريبا. يعني بتوحشوني والله. من كمان، طيب الآن نسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب شادية، والنبي وحشتنا. إن شاء الله يكون أبو هيثم متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. و كنا وين احنا؟ احنا سمعنا أغنية شادية في أحمد الحديثي طلب سلم عليها يا هوى ملحم بركات. جاهز إن شاء الله. في المستمع الكريم أبو عبد الوهاب غير إلى أم كلثوم أغنية حبيت يا قلبي وإيه رأيت. الأغنية اسمها افرح يا قلبي لك نصيب، افرح يا قلبي لك نصيب، هذا اسم الأغنية. احنا نوهنا كثيرا عن موضوع الحرص على معرفة اسم الأغنية، اسم الأغنية حتى نستطيع أو بسهولة عملية البحث عنها. بتوحشنا يا أحمد، لكن أنت لازم تغير. شكرا شكرا، وهذا رأي السيد المدير، والله هذا رأيه. شكرا شكرا جزيلا. في صباحكم خير، عظم الله أجركم في وفاة الأمير حمد بن خليفة رحمة الله عليه. في المستمع هذه حنان، حنان طلبت عبد السروجي في أغنية بكت في إيدي الشموع، هذا اسم الأغنية يا حنان؟ متأكدة؟ بكت في إيدي الشموع، عبد السروجي، عبد السروجي. هذا طلبة حنان. سمعني يا شافي؟ طيب هل بالإمكان أن أطلب أن باب الطلب تم إغلاقه؟ لم يتم إغلاقه. مين؟ محمد محمد الشكري؟ لا، لم يتم إغلاقه حتى الآن. محمد الشكري، تفضل يا محمد. مين كمان؟ أبو عبد الوهاب، حبيت يا قلبي، أيوة حبيت يا قلبي وإيه رأيت، حبيت يا قلبي وإيه رأيت، إذن مش حبي افرح يا قلبي، بس يمكن مقطع في افرح يا قلبي، لأنه أنا بحثت وجدت أنه العنوان الصح للأغنية هو افرح يا قلبي. على كل حال البحث مستمر، وإن شاء الله نجد طلبك يا أبا عبد الوهاب. وخلينا نسمع شو الأغنية اللي جاهز عندك يا شافي. عباس البدري، أغنية تسأليني، طلبها عيسى الصليطي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. سعاد بتسأل، وين راحت سعاد؟ سعاد تقول أنا أي رقم يا أبو أحمد؟ أنت رقم 2 يا سعاد، لكن الأغنية اللي طلبتيها لمحمد عمر مش موجودة، بنستنى تنزل، منتظرينها تنزل، فبنقدم الأغاني الموجودة بانتظار الأغاني غير الموجودة. فطلبك رقم 2 لكن ما نزلتش الأغنية حتى الآن. قبل قليل يعني ثواني سألت شافي وين أغنية محمد عمر مغترة. لا تقلقي يا سعاد، يعني طلبك على عين والرأس. يعني نسمع طلب أم حمد اللي انضم إلها علي موسى في أغنية ميادة. أنا اخترت هذه الأغنية لميادة، إن شاء الله تعجب أم حمد وتعجب علي موسى.

يا ده وأغنية سيدي أنا وليغ حمدي. وصلنا للعاشرة أو اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية. واليوم اخترت كلمة أو توقفت عند كلمة سهلة، سهلة جدا جدا. طبعا هي كلمة خليجية، الخليجيين بيعرفوها، والعرب المقيمين في الخليج بيعرفوها برضو، سهلة جدا. طيب نسمع الأغنية لعبد المحسن المهنا ونتوقف عند الكلمة.

حبك هجيت ارتاح واسوي حقها وعلى جناح في حبك هجيت ارتاح.

وصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى روح بلادي بعيدة بعيدة بعيدة هناك. وصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى روح بلادي بعيدة بعيدة بعيدة هناك. وصبر نفسي نفسي نفسي حتى انسى بروح بلاد بعيدة هناك. وصبر نفسي حتى انسى بروح بلاد بعيدة هناك. وصبر نفسي حتى

عرفتوه، أخش قليبي عندك راك، معنى أخش. اسمعها كمان مرة يا شافي. أخش قليبي عندك راك، معنى كلمة أخش في سياق الأغنية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وأعتقد الأغنية الآن طلال مداح، سرية السلة، طلبها عادل وبشيت.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونتوقف كما مرة مع كلمة في أغنية اليوم. أخش قليبي عن ذكراك، كلمة أخش في باللهجة الخليجية ما معناها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وفي أبو عبد الوهاب، لم أجد أغنية بعنوان حبيت يا قلبي وإيه رأيت. أنت بعت لي صورة الأغنية وعنوانها في أغنية أم كلثوم اسمها آه يا سلام. آه يا سلام. شوف يا أبو عبد الوهاب، دائما نحرص بقدر الإمكان يعني على إنه اسم الأغنية، لأنه من يعني هي كم وقت راح والزملاء في الكنترول بيبحثوا عن الأغنية، لأنه الاسم مش موجود، موجود مقطع فيها أو هي اسمها متغير يمكن. آه يا سلام، أنت ذكرت لي آه يا سلام. طيب إذا خلينا تحت آه يا سلام غير الاسم إلى آه يا سلام لأم كلثوم. إن شاء الله يا أبو عبد الوهاب الأغنية جاهزة نسمعك إياها. وأغنية سعاد مغترة جاهزة، بس محتاجة إلى يعني جاهزة نسمع مغترة يعني الآن. طيب نسمع مغترة طلب سعاد، إن شاء الله تكون سعاد متابعة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. حلو حلو يا شافي، إيدك ما شاء الله على المكسر. حلو حلو، يعطيك العافية. طيب سمعنا الكلمة اللي هي خش أو خشيت، هي كلمة معروفة معروفة، وكل اللي أرسلوا عارفين المعنى والمعنى صحيح. وصلنا. طيب أغنية أبو عبد الوهاب اللي كان طالب شادية، وشادية كانت موجودة في حلقة اليوم، وطلب أم كلثوم حبيت يا قلبي وإيه رأيت. وجدنا الأغنية، وجدوها الزملاء مشكورين طبعا، الفضل لله ثم لهم. أغنية يا سلام. يا سلام ولا آه يا سلام؟ آه يا سلام. طيب نسمع الأغنية بغض النظر عن العنوان، إن شاء الله أبو عبد الوهاب يكون ما زال متابعاً.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وأبو عبد الكريم كان طلب عبد الكريم عبد القادر. عبد الكريم عبد القادر موجود يا أبا عبد الكريم، موجود في حلقة اليوم، وطلبوا مبارك المهندي، فموجود يعني تغير، بإمكانك أنك تغير الطلب. طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. أخش، كلمة أخش كلمة سهلة خليجية موجودة في الأغنية، نتمنى نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع طلب مبارك المهندي أبو فهد ما نسينا لعبد الكريم عبد القادر.

للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. أخش، كلمة أخش اللي عرفتوها طبعا سهلة موجودة ومعروفة ومستخدمة يعني. في نبدأ بأول جواب من محمد ماهر، بطلب أغنية. غلطة واحدة، كلمات محمد حلا وألحان محمد الموجي، غناء فايزة أحمد. بس خليني طيب أكتب طلبة قبل ما أنسى. أبو عبد الكريم منتظر منك تغير طلبك يا أبو عبد الكريم، لأنه عبد الكريم غنى موجود في حلقة اليوم. لكن محمد ماهر، خليني بس أكتب قبل أن أنسى، طلب أغنية غلطة واحدة، دور عليها يا ول عليك أمر يا شافي. غلطة واحدة، فايزة أحمد. فايزة أحمد، كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي. محمد الموجي فظيع يعني، ملحن خطير خطير خطير بجد يعني. ما فيش أغاني، ما فيش أغنية عملها يعني نص ونص يعني، يعني تتردد في أنك تحكم عليه. أغاني من أول صافيني مرة لعبد الحليم، مرورا بفايزة أحمد وما غنت من ألحانه، أنا قلبي إليك ميال، يا سلام. إلى كل ألحان، إلى قارئة الفنجان، الأغنية العبقرية. طيب وين وصلنا؟ وصلنا معنا أخش. وين وصلنا؟ من الذي أجاب؟ طيب رجعت أدور مرة من البداية اللي رجعني. في تعليق لمحمد محمد الشوكري لما طلب أغنية سليم ومراد، سأذكر التعليق عندما نذيع الأغنية إن شاء الله يا الشوكري. كتب طلبك محمد ماهر. في أبو عبد الكريم، إذا ممكن أغنية أغنية عبد الكريم، أذيع عبد الكريم، حاول تغير يا. في من الكويت أبو فهد الراشد، كلمة أخش تعني أخفي، صح؟ أخفي، أخش أي أخفي، هذا جواب أبو مثايل من سلطنة عمان. كلمة في أغنية أخش أي أخبئ أو أخفي، صح؟ عجيل ثامر السعدون، أخش يعني تعني أخفي، صح؟ سعاد من الكويت، أخفي، صح؟ أبو هيثم من مسقط، أخش معناها أخفي أو أمنع قلبي، صح؟ أخش ليبي يعني أمنع قلبي. عادل بوشيت، أخش أخبئ، صح؟ مين كمان؟ في ريم، يا سلام عليك يا ريم، تقول أخش يعني أخبئ، أو كما نقول في لهجتنا البدوية أدس. أدس وهي كلمة فصيحة، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، صح؟ مين كمان؟ في كمان في جواب من أخش قليبي لأم حمد. أخش قليبي، أخش قلبي، لا احنا مش في القليبي أو قلبي، احنا معنى أخش. طيب أخبئ، كلمة أخبئ، كلمة أخبئ، بس مين الجواب من مين؟ الجواب من مين؟ أخبئ، دائما يكون التوقيع، يا ريت لو يكون التوقيع دائما يكون مع الجواب. يعني لا، لم أجد الاسم، اسم من أرسل. طيب بمعنى أدخل، علي موسى، صح؟ مين كمان؟ أبو عبد الوهاب، أخش تعني أدس وأخفي. حنان، أخفيت أو خبأت، صح؟ أخفي قليبي عن ذكراك، أبو فهد، صح؟ وممكن أطلب تأخرتي، فاطمة الوهيبي. أغنية ممكن أطلب تأخرت،
أي أغنية اخترت اللي هي لعبد الكريم. عبد الكريم موجود في حلقة اليوم أو أذيع في حلقة اليوم يا فاطمة الوهيبي. طيب احنا وصلنا تعدينا الوقت 10:32 تقريبا. والنوادر، النوادر اليوم نسمع عزف، يعني وجدت وأنا أبحث في عزف فريد الأطرش. إن احنا سمعنا فريد الأطرش في معزوفاته أثناء الحفلة، في أغنية الربيع مثلا، في أغنية أول همسة، لكن في جلسة خاصة وكان عبد الوهاب حاضر على ما أظن، لأنه العنوان موجود أنه فريد وعبد الوهاب في، نسمع عزف فريد في جلسة خاصة، في جلسة هو والحاضرين، يعني في سهرة في بيت أحدهم، واسمع آهات الحاضرين، لأن معظمهم فنانين وموسيقيين بيسمعوا فريد هو بيعزف على العود. نسمع سوا، نسمع سوا، إن شاء الله تعجبكم هذه النادرة.

0: يعني هذه جلسة ما بتتفوت. يعني فريد الأطرش وعبد الوهاب سمعنا الاثنين في العزف على العود والغناء، يعني إبداع والله. يعني الكبار عندنا يجوا بعدين السميع لما يكون سمعته عبد الوهاب يعني بحلل ما يفعله فريد في العود وفي المقامات ومقام بياتي وكيف تعامل مع البياتي. إن شاء الله تكون عجبتكم النادرة، وإلى نوادر أخرى جميلة إن شاء الله تعجبكم. مستمرين معكم، وإحنا كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، كل يوم في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة جدا، مش محتاجة تفكير. يعني نور الهدى من بعيد لبعيد، جاهز أغنية نور الهدى يا شافي؟ طلبها مازن، إن شاء الله يكون مازن متابع.
1: لبعيد لبعيد.

0: باباك وما بفتح شباك البيت لو ما بيفتح عبيتك لبعيد لبعيد إذا حبيتك
1: تحت القلب وحبيتك ما بفتح شباك البيت لو ما بيفتح عبيتك
0: يا أخي من بعيد لبعيد حبيتك
2: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال وأبو مثايل. طبعا نسمع كلمة في نسمع مقدمة الأغنية. سهلة سهلة. وفي أبو مثايل من عمان طلب صافي ودادك لسالم بن علي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. أحمد الحديثي طلب سلم عليها يا هوى لملحم بركات.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وفي بس في فاطمة لهيبي بتقول أخش لها معنيان رئيسيان بحسب سياق، بمعنى أخبئ أو أدخل. هي أخبئ أو أدخل، أخبئ نفس مش سياق، يعني أخش أخفي أو أخبئ، خشيت عنهم إني عارف كذا، خشيت أخفيت. كويس. إذا أدخل، أدخل يعني أدش، غير أخش. دشيت عليهم يعني دخلت عليهم، غير مش يعني مش عارف إنه ليه. أنا بسأل حسب الأغنية، الكلمة حسب سياق الأغنية. الأغنية ما المقصود بالكلمة؟ استخدام الكلمة في الأغنية ما معناه؟ معناها أخفي، أخفيت عن قلبي حتى قلبي ما يحس، ما ينتبه إلى آخره. أبو عبد الكريم اللي طلب عبد الكريم، قلت له غير، فغير لي لا روح أقدم يا أبو عبد الكريم. أبو عبد الكريم إبراهيم التميمي يعتبر يعني من روح للأقدم، الأقدم كمان أقدم. ولك الشكر الجزيل. في مين أبو مثال ذكرت إجابتك. نأتي إلى للمرة الأخيرة نسمع، سمعنا للمرة الأخيرة مقدمة الأغنية. طيب سعاد تقول كالعادة أبو أحمد أعتقد أغنية كويتية لمطرب كويتي، صح؟ جوابك صح، جوابك صح. بتريحي نفسك، بتريحي نفسك يا سعاد. مين أجاب؟ محدش أجاب إلا سعاد، وما ذكرتش اسم الأغنية ولا اسم اللي بيغني. في حد؟ شوف هنا إذا في جواب. ما فيش جواب، ما حدش عرف المقدمة. والله أنت صعب يا حالي حال لشاد الخليج صح، مازن شاد الخليج صح، حالي حال شاد الخليج. نسمع مقدمة الأغنية أو جزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. في أحمد الحديثي بيقول أبو أحمد في العراق نقول هذا الولد متربي وخش بقلبي، يعني دخل. أنا بسأل عن الكلمة في سياق الأغنية، ما المقصود بها في سياق الأغنية؟ في سياق الأغنية أخش قليبي عن ذكرى، أخش أخفي قليبي عن ذكرى، بس هذا هي. لكن أصلا المفردة العربية بتلاقي لها كثير يعني مرادفات وكثير معاني وكثير مداليل إذا جاز التعبير، مدلولات كثيرة. فالقصد هو في الأغنية، في الأغنية ما المقصود بالكلمة في الأغنية؟ وشكرا لاهتمامكم جميعا مستمعينا الكرام. وصلنا للحادية عشر، موعد الهدية، والهدية اليوم أغنية لسلام العبد الله رحمة الله عليه، أعادها وغناها مش بس للمرة الأولى، أكثر من مرة اختار إبراهيم حبيب الله يعطيه الصحة وطول العمر أبو خالد، اختار يغني أغنية لغيره، مرتين اختار يغني لسلام العبد الله. المرة الأولى أغنية رشوا على قبري من دموع عينا، والأغنية الثانية اللي هي لو بغيت أضحك وأسولف مع الناس، من جلسات صوت الخليج الحصرية، سجلها الفنان إبراهيم حبيب لصوت الخليج، وهي من أغاني سلام العبد الله.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع طلب محمد بن أحمد الشوكري، طلب يعاهدني لا خانني لسليمة مراد. وعارفين سليمة مراد هي زوجة ناظم الغزالي، وهما ثنائي، يعني هي فنانة أرستقراطية، حتى كان اسمها سليمة مراد باشا أيام الباشوية في العراق وفي مصر، وهي مطربة صالون، يعني مطربة صالون، يعني الأرستقراطية المستوى المديني. وهي دعمت زوجها ناظم الغزالي، دعمته بشكل كبير جدا. طيب نسمع سليمة مراد في يعاهدني لا خانني، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. و ليلى سليمة مراد طبعا ليس هناك قرابة بينها وبين ليلى مراد، ما فيش قرابة. سليمة مراد في لونين من الغناء، الغناء البغدادي اللي هو غناء المدينة، غناء الصالونات المدينية، وفي الغناء الريفي، في الغناء الريفي اللي هو يعني ممزوج برائحة الريف وطعم الريف وندى الريف وذاكرة الريف. وكثير فنانين مثل هذا فنان ريفي بغني ريفي، اللي بغنوا من ضواحي أو من قرى وضيع باللهجة اللبنانية، وقرى العراق اللي حول دجلة والفرات. وفي المدينة، المدينة طبعا ثقافة المدينة مختلفة غير عن ثقافة القرية أو الريف. الريف في لون خاص بذاته لأنه مستمد من البيئة، مستمد من العادات والتقاليد، لأنها بتكون قوية جدا في الريف. في المدينة، أن المدينة بيكون فيها علاقات ثقافية مع أمم أخرى، يعني المدينة فيها أهل المدينة وأهل البلد، وفيها الناس القادمين إلى هذه البلد، وفيها علاقات تجار مع بلدان أخرى، علاقات، فبيكون في ثقافة معينة للمدينة غير عن الريف. لذلك بتجد الأغنية في المدينة غير عن الأغنية الريفية، لها طعم آخر ونكهة أخرى وهنك آخر كما يقولون في الموسيقى. نسمع الآن فايزة أحمد في أغنية غلطة واحدة، طلبها محمد ماهر. إن شاء الله يكون محمد ماهر ما زال متابعاً.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للأغنية الختامية في حلقة اليوم، وهي الأغنية اللي طلبتها حنان، بكت في إيدي الشموع لعبد السروجي. عبد السروجي تكلمنا عنه في حلقات سابقة، وهو اللي غنى على بلد المحبوب والديني قبل أم كلثوم، وهي سمعتها من عبد السروجي فأعجبت وأخذتها وسجلتها بصوتها، هي من ألحان رياض الصنباطي. عبد السروجي له أغاني كثيرة، بس اللي اشتهرت به غريب غريب الدار، علي أقار زماني الآسي وظلمني، الناس كثير بطلبوها بس ما بنتبهوا أنه في أغاني كثير أخرى وكثيرة أخرى لعبد السروجي غير هذه الأغنية. نصل إلى أغنية عبد السروجي، بكت في إيد الشموع طلبتها حنان. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.